من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أماما. Kita akan bincangkan satu tajuk, iaitulah akhlak mulia, hidup sejahtera. Jadi sempena dengan kedatangan 12 Rabiul Awal, iaitulah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam sewajarnya melahirkan kesyukuran

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما، وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما. اللهم نندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك، وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك. وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih